0: Welcome to Prison Radio, International Sound and Radio Art Festival, Pristina Prison Museum, the Prison of Ideals, 10th to 13th of September, 2026.
1: طبعا دي برضو يعني بتقول يعني ان اصل كلمة البحر بيضحك ليه كلمة فولكلورية غنوة من زمان بس الكاتب جاب هذه الجملة وجاب عليها رأيه السياسي اللي هي البحر غضبان لما بيضحكش أصل الحكاية ما تضحكش البحر جرحه ما بيدبلش وجرحنا ولا عمره دبل والبحر بيضحك ليه إلى آخره يا مع يعني أموالنا أخدوها برضو لغيرنا من إما من الأوروبيين أو الأمريكان أو من العملاء ليهم من بواسطة أنظمتنا وبتوضع في بنوك الأمريكان والأوروبيين وإحنا اللي عطشانين وبنسقي غيرنا وإحنا كل شيء بنعمله ولا ننال ما نستحقه من حقوق.